0: فاهم او مش فاهم، فاهم او مش فاهم، فاهم او مش فاهم، فاهم او مش فاهم. هتهز راسة كل شي بدك سويته غير يحتاج دراسة، صاحي دون عباطة سهل بكل بساطة، منقدم حتى نقدم كمل خد خطي سيروطة، قوم التابر اعادة تأهيل تغيير زيوت ومناشر، قد ما كلنا طربات منكمل ثم نباشر مع كل المباشر، خبر جدا عاجل منقدم حتى نظل منقدم حتى
1: فاهم او مش فاهم. هتهز راسك كل شي بدك تكسويته غالي يحتاج دراسة، صاحي دون

بتنام حتى نقتل. وين ما الريح تزيح اروح لكن في مكاني صعب كثير اتوه. نرجع البلاد عود قبل الغروب نقطة زيت زتون تشفي كون جروح. حافر عند غسل حفر عالضلوع دربك ازم خيل بعيد الجموع. افتح الطريق زيح من هون تشوف ان حاطين في لغم.

حتهز روسه كل شي بدك تكسويته خل يحتاج دروسه صاحي دون عباطة سهل بكل بساطة منقدم حتى نقدم كم من خطوة تيسيروطة قوم انتبر إعادة تأهير تغيير زيوت ومناشر قد ما كلنا ضربات منكمل ثم نباشر مع كل المباشر خبر جدا عاجل منقدم حتى نضل منقدم حتى نقاتل